مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء منال شريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبآرائكم. تليفون 0405073940 0405073940، أو زوروا موقعنا www.radio2oo.com.au. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شدياق وبرنامج أقوال وحكم وحظك اليوم، الأبراج وفقرة إخبارية، وأيضا برنامج مشوار وما يطلبه المستمعون من أغاني محببة لديهم وفقرة أخرى، فكونوا معنا. أما الآن مستمعينا فلنستمع إلى الفنان حسين الجسمي والفنان راشد الماجد وأغنية الغرقان، أحلى دويتو.

0: غرق الغرقان. أكثر استمعنا إلى الفنان حسين الجسمي والفنان راشد الماجد. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو 2 AAA على موجة 98.5 FM، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم، وللتواصل معنا فيكم تروحوا على موقعنا www.radio2AAA.com.au. لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع Australian Global Academy؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة، والمفاجأة لو ذكرت راديو 2AAA تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy. تليفون
2: 0478576777 0478576777
0: أو زورونا على العنوان التالي
2: 11/69 The Mall, Bankstown 11/69 The Mall, Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2AAA.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصار ده؟
3: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423 أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street Granville, Dilwood Pharmacy, proud sponsor of 2AAA. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق و إيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأل وتعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2AAA، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street, Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة proud sponsor of Radio 2AAA.
4: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
4: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار. معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2AAA، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
4: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
4: 0414723233 0414723233
0: أو زورونا على العنوان التالي
4: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2AAA.
0: أقوال وحكم. أقوال وحكم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور إيميل شدياق.
5: أهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يقدمه لكم إيميل شدياق. دعني أتكلم عن الوفاء النادر. رأى المجنون في البيداء كلبا فمد له من الإحسان ظلا، فلاموه على ما كان منه وقالوا قد أنلت الكلب نيلا، فقال دعوا الملامة إن عيني رأته مرة في حي ليلى. كرمال عين تكرم مرجع عيون. يقول الشاعر دعبل الخزاعي: ما أكثر الناس لاب الماء قلهم، الله يعلم أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. الفرق بين المنزل والبيت: لبناء منزل تحتاج إلى مجموعة رجال، للمحافظة على بيت تحتاج امرأة صالحة. وعن الأعمار سأل هشام بن عمر صبيا عربيا عن عمره، فقال له: كم تعد يا فتى العرب؟ قال الفتى: أعد من واحد إلى ألف وأكثر. قال هشام: بل أردت كم تعد من السن؟ قال الفتى: 32 سنا في فمي، 16 فوق ومثلها تحت. قال هشام: كم لك من السنين؟ قال الفتى: قدرها الله سبحانه وتعالى. قال هشام: يا بني، إنما قصدت ابن كم أنت؟ قال الفتى: طبعا ابن اثنين، أب وأم. قال هشام: يا الله، أريد أن أسألك عن عمرك. قال الفتى: الأعمار بيد الله، لا يعلمها إلا هو. قال هشام: ويحك يا فتى، لقد حيرتني، ماذا أقول لك؟ قال الفتى: قل كم مضى من عمرك. جاء رجل لحكيم فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الحكيم: هو رماني بسهم لكنه لم يصبني، فلماذا حملت أنت السهم وغرسته في قلبي؟ أروع حكمة تتخذها في حياتك أن لا تهتم لما يقال عنك، فأنت تعرف من أنت، والله أعلم بحالك ونيتك، ولا تقلل من قيمتك بتبرير أفعالك. فسر الفشل في الحياة هو محاولة إرضاء الجميع. من ابتغى صديقا بلا عيب عاش وحيدا، من ابتغى زوجة بلا نقص عاش عازبا، من ابتغى حبيبا بدون مشاكل عاش باحثا، من ابتغى قريبا كاملا عاش قاطعا لرحمه. قصة عن الإمام جمال الدين الأفغاني. دعاه السلطان عبد الحميد في تركيا وسأله: كيف يتسنى لك أن تلعب بسبحتك في حضرة السلطان عبد الحميد؟ قال: إن سيدك يلعب 33 مليون بشري، أفلا يحق لي أن ألعب 33 حبة من الخرز؟ إذا لم تعرفني فلا تحكم علي، وإذا لم تقابلني فأنت لم ترني، وإذا لم تسمعني فلا تتوقع أفكاري، وإذا صدقت ما يقال عني فأنت لم تنصفني. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. عش يا صديقي غني النفس مبتسما، وعندما لا تتوقع وتجد خير لك من أن تتوقع ولا تجد. يقال عن الفقر: ليس الفقير من فقد الذهب، بل الفقير من فقد الأدب. وعن العتاب يقال: العتاب جزء من المحبة، فمن نعاتبهم هم من نريد الاحتفاظ بهم. نتساءل بعض الأحيان عن معنى وجودنا في هذا الكون. قال ستيف جوبز: نحن هنا لكي نضع بصمتنا في هذا الكون، وإلا ما فائدة مجيئنا إليه؟ وعن الأناقة: نصف أناقتك في كلماتك، ونصفها الآخر في أخلاقك. قال الفيلسوف اليوناني الكبير أفلاطون: قمة الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه. نحتاج بين الحين والآخر أن نبوح بأوجاعنا لشخص غريب ليحملها ويرحل. نسمع الكثير عن القول سبق السيف العدل، يضرب لمن يتعجل في عمل ما ثم يتضح خطأه فيندم عليه، وأصله أن رجلا وثب على رجل فقتله يظنه قاتل أبيه، ثم اتضح له أن القتيل بريء فندم على ذلك، ولما عدله الناس في ذلك أي لاموه قال سبق السيف العدل، ومن هنا انطلق هذا المثل. أتحدث الآن عن الشاعر الزجلي حن موسى، حن موسى زين، وكان يعرف أيضا بالندبات ويندب الموتى واشتهر بهالعمل هيدا. وكان في طفل صغير كان مع أمه بالبحر وغرق، كان عم بيندبه بيرسي بيقول بشعر من أجمل ما قيل وأجمل صورة انقالت لحد هلأ، بيقول وطفل بعده مثل وبر العندليب لمن بعب الموج عن أمه وقفي، رغوة شفاف الموج خسبها حليب ضل يرضع غصب عنه تاغفي. وفي نهاية كل برنامج أترككم دائما مع حكمة اليوم: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين ولا يغني عن الموت الدواء. بهذا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، فإلى اللقاء في البرنامج القادم. قدمه لكم إميل شدياق.
6: كنا مع الدكتور إميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم.

وتحية لأصحاب محلات الحنان بتشستر هيل. وبناء عن طلب السيد طالب بنوجه له تحية، وأغنية للموسيقار فريد الأطرش تؤمر على الرأس وعلى العين.

0: استمعنا للموسيقار فريد الأطرش وتأمر عراس وعلى لاين.
1: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع أستراليان جلوبال أكاديمي؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
2: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
1: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة، والمفاجأة لو ذكرت راديو 2 تريبل أو تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. أستراليان جلوبال أكاديمي، تليفون
2: 0478576777 0478576777
1: أو زورونا على العنوان التالي
2: 11/69 The Mall, Bankstown 11/69 The Mall, Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2000.
1: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصادق؟
3: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
1: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423 أو زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville, Dilwood Pharmacy, proud sponsor of 2000. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأل وتعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2 تريبل أو، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street, Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، proud sponsor of Radio 2000.
2: Optimum Smile Dental Clinic.
1: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
2: Optimum Smile Dental Clinic
1: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار. معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2000 تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
2: Optimum Smile Dental Clinic
1: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
2: 0414723233 0414723233
1: أو زورونا على العنوان التالي
2: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2000.
0: أهلا بكم مستمعينا الأحباء من البرنامج العربي، نقدم لكم فقرة الأبراج حظك اليوم، ونبدأ ببرج الحمل. يوم يحمل لك حركة وتغييرا، وقد تشعر أن الأمور التي كانت متوقعة بدأت تتحرك من جديد. في العمل لديك فرصة لإثبات نفسك، لكن لا تدخل في نقاشات حادة مع شخص عنيد. ماليا، حاول تأجيل المصروفات غير الضرورية، فقد تظهر أمامك فرصة مالية تحتاج إلى بعض التفكير. عاطفيا، إذا كنت مرتبطا فالحوار الهادئ يقرب المسافات بينك وبين الشريك، وإذا كنت أعزب فقد يلفت انتباهك شخص جديد. صحيا، حاول الحصول على قسط كافي من الراحة. أما أرقام حظك فهي رقم 8 ورقم 10. برج الثور، أنت بحاجة اليوم إلى الصبر وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات. في العمل، قد تسمع خبرا يخص مشروعا أو خطوة مهنية كنت تنتظرها. المال يتحسن تدريجيا، لكن لا تجعل رغبتك في الشراء تسيطر عليك. عاطفيا، الشريك يحتاج منك إلى اهتمام أكثر وكلمة جميلة في الوقت المناسب. أما إذا كنت أعزب فقد تعود للتفكير في علاقة قديمة أو شخص ترك أثرا في حياتك. أما أرقام حظك فهي رقم 7 ورقم 10. برج الجوزاء، يوم مليء بالاتصالات والأخبار والرسائل، قد يكون لديك أكثر من موضوع في الوقت نفسه، ولذلك حاول ترتيب أولوياتك. مهنيا، قدرتك على الكلام والإقناع ستكون نقطة قوتك اليوم. ماليا، انتبه من المصروفات الصغيرة لأنها قد تتجمع وتصبح مبلغا كبيرا. في الحب، هناك فرصة لتصحيح سوء تفاهم قديم، وإذا كنت أعزب فالتعارف قد يبدأ من خلال حديث عابر أو اتصال. أما أرقام حظك فهي رقم 9 و10. برج السرطان، اليوم مناسب للتفكير في مستقبلك بدلا من التركيز على أخطاء الماضي. أما في العمل، سوف تحصل على دعم من شخص لم تكن تتوقع مساعدته. ماليا، كن حذرا في إعطاء الوعود أو إقراض المال. عاطفيا، قلبك حساس اليوم، فلا تفسر كل كلمة من الشريك بطريقة سلبية. أما لو كنت أعزب، هناك احتمال لظهور شخص يمنحك شعورا بالأمان والراحة. وأرقام حظك اليوم هي رقم 8 ورقم 10. برج الأسد، أنت في حالة من القوة والثقة، وقد يلاحظ الآخرون حضورك بشكل واضح. في العمل، فرصة جيدة للتقدم أو الحصول على تقدير من المسؤولين. ماليا، بتفكر في شراء شيء مهم، لكن قارن الأسعار جيدا قبل اتخاذ القرار. عاطفيا، لديك جاذبية قوية، وقد يكون هناك شخص يحاول الاقتراب منك. أما للمرتبطين، وقت مناسب لقضاء أمسية هادئة مع الشريك. وأرقام حظك يا برج الأسد النهاردة هي رقم 9 ورقم 10. برج العذراء، اليوم تحتاج إلى الهدوء والتركيز، لأن التفاصيل الصغيرة ستكون مهمة جدا. في العمل، دقتك قد تساعدك على اكتشاف خطأ قبل أن يتحول إلى مشكلة. ماليا، يوم مناسب لتنظيم الميزانية وترتيب الالتزامات. في الحب، لا تترك الشكوك تكبر داخلك، اسأل وتحدث بصراحة. أما للعالم، فسوف تبدأ علاقة بطيئة لكنها تحمل إمكانية الاستمرار. وأرقام حظك اليوم هي رقم 8 ورقم 10. برج الميزان، يوم اجتماعي ومليء بالحركة، وسوف تقابل أشخاصا يساعدونك في الوصول إلى هدف كنت تسعى إليه. مهنيا، التعاون أفضل من العمل بمفردك اليوم. ماليا، قد تحصل على مبلغ أو خبر مالي يريحك، لكن لا تتسرع في إنفاقه. عاطفيا، الأجواء رومانسية جدا، وقد تسمع كلاما يسعد قلبك. ولو كنت عازب، هناك فرصة للتعارف من خلال الأصدقاء أو المناسبات الاجتماعية. أما أرقام حظك يا برج الميزان فهي رقم 9 ورقم 10. برج العقرب، اليوم لديك حدث قوي جدا، وقد تشعر ان هناك شيئا لا يقال لك بشكل مباشر. استخدم ذكائك ولكن لا تتحول الى الشك. اما في العمل، لا تكشف كل خططك للجميع. ماليا، تجنب المخاطرة غير المحسوبة. اما في الحب بقى، اذا كنت مرتبطا حاول ان تكون اكثر وضوحا مع الشريك. اما اذا كنت اعزب، فقد يظهر شخص غامض يجذب اهتمامك بشدة. أرقام حظك رقم 10 ورقم 8. برج القوس، الحركة والتغيير هما عنوان يومك. ربما تفكر في سفر أو عمل جديد أو بداية مختلفة. مهنيا، لا تخف من تجربة شيء جديد إذا كانت لديك خطة واضحة. ماليا، هناك فرصة لتحسين دخلك، لكن النتائج تحتاج إلى وقت. عاطفيا، يوم جميل للمصالحة وتقوية العلاقة، ولو كنت أعزب، سوف تبدأ قصة من خلال شخص بعيد أو من خلال الإنترنت. رقم حظك 9 و10. برج الجدي، أنت تفكر بطريقة عملية، وهذا يساعدك اليوم على اتخاذ قرار مهم. في العمل، مسؤولية جديدة قد تقع على عاتقك، لكن قد تكون فرصة لإثبات قدراتك. ماليا، الاستقرار أفضل من المغامرة. وفي الحب، لا تجعل العمل ياخد كل وقتك، لان شخصا قريبا منك يحتاج الى اهتمامك. ولو كنت عازب قد تكتشف ان شخصا قريبا منك يحمل لك مشاعر اكثر مما تتوقع. واركب حظك اليوم يا برج الجدي هي 8 و10. اما برج الدلو، يوم مناسب للأفكار الجديدة والتغيير، قد تفكر بطريقة مختلفة عن المحيطين بك، وهذا قد يكون لصالحك. مهنيا، فكرة جديدة قد تفتح لك بابا مهما. ماليا، انتبه من قرار سريع يتعلق بشراء أو استثمار. عاطفيا، تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بدلا من انتظار أن يفهمك الطرف الآخر وحده. ولو كنت أعزب، مفاجأة عاطفية ممكنة. ورقم حظك رقم 8 و10 يا برج الدلو. أما بقى آخر برج، برج الحوت، يوم عاطفي وحساس، لكن إحساسك يساعدك على معرفة الأشخاص الصادقين من غيرهم. في العمل، لا تسمح للضغوط بأن تقلل من ثقتك بنفسك. ماليا، سوف تجد حلا لمشكلة مالية كانت تشغلك. أما في الحب، فرصة قوية لزيادة التقارب والمودة بينك وبين الشريك. وإذا كنت أعزب، فقد يظهر شخص يجعلك تشعر بأنك تعرفه منذ فترة طويلة. قدمنا لكم فقرة الأبراج حظك اليوم، ودائما بنقول لا يعلم الغيب إلا الله. وفي النهاية، الأبراج دي للترفيه والتسلية فقط، إنما الغيب وعلم المستقبل عند ربنا وحده. وشكراً.

أهلا بكم من راديو 2AAA على موجة 98.5 FM. نقدم لكم الأخبار المحلية الأسترالية، ونبدأ بالخبر الأول. التضخم في أستراليا لا يزال يمثل مصدر قلق للبنك الاحتياطي الأسترالي رغم تراجعه إلى 3.8% في يونيو. والبنك يؤكد أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، وأن عودته إلى منتصف النطاق المستهدف من 2-3% قد تستغرق وقتا أطول. أما بالنسبة للفائدة، فالمواطنون وأصحاب القروض العقارية يراقبون قرارات البنك الاحتياطي عن قرب، خصوصا مع استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة. وهناك خبر مهم لملايين الأستراليين، من المتوقع أن ترتفع مجموعة من مدفوعات السنترلينك، ومنها إيج بنشن وجوب سيكر وبعض المساعدات الأخرى، اعتبارا من سبتمبر نتيجة الزيادة المرتبطة بمؤشرات الأسعار والأجور. وهناك أيضا تغييرات مهمة في بعض قواعد ومبالغ إيج بنشن، كما أعلنت سيرفيسز أستراليا عن تغيير يتعلق بالبنشن سبليمنت للأشخاص الذين يعيشون أو يسافرون خارج أستراليا، ويبدأ التغيير في 20 سبتمبر 2026. وفي العقارات، السوق العقاري الأسترالي يشهد تباطؤا واضحا، وتوقع تقرير KPMG الصادر هذا الشهر انخفاض قيمة المنازل على المستوى الوطني بنحو 1.1% خلال 2026، مع اختلاف كبير بين المدن. وفي المقابل، يتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية على المستوى الوطني بنحو 2.2%. وفي سيدني تحديدا، أزمة القدرة على شراء المنزل ما زالت من أهم القضايا التي تشغل السكان، مع تراجع نسبة تملك المنازل إلى مستويات لم تشهدها المدينة منذ عقود. ولكن خبراء السوق لا يتوقعون بالضرورة انهيارا عقاريا، وإنما تصحيحا في الأسعار في عدد من المدن، مع احتمال عودة النمو في 2027، خاصة إذا تحسنت ظروف الفائدة والقدرة على تحمل تكاليف السكن. هناك تحرك في نيو ساوث ويلز لحماية الأسر من احتمال ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة التوسع الكبير في مراكز البيانات، مع توجهات لإلزام هذه المراكز بالاستثمار في الطاقة المتجددة. وفي نيو ساوث ويلز وفي سيدني، يستمر الاهتمام بأخبار السلامة العامة والحوادث، إلى جانب متابعة تطورات الطقس وحركة المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما في البورصة، المستثمرون يواصلون متابعة أداء ASX 200 وسط حساسية الأسواق اتجاه التضخم وأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية. وكان المؤشر وقد وصل مؤخرا إلى مستويات مرتفعة قبل تعرضه لتذبذبات خلال أغسطس، والدولار الأسترالي يظل تحت أنظار المستثمرين، خصوصا مع تغيير توقعات أسعار الفائدة الأسترالية وحركة الدولار الأمريكي والأسواق العالمية. وماذا حدث للأسهم الكبيرة؟ من الأسهم التي لفتت الانتباه خلال الأسبوع، Commonwealth Bank الذي خسر حوالي 5.15% خلال الأسبوع. في المقابل، قطاع الرعاية الصحية كان من القطاعات القوية نسبيا خلال الأسبوع، رغم تراجع السوق يوم الجمعة. أما الأسواق العالمية وتأثيرها على أستراليا، الأسواق العالمية أنهت أسبوعا صعبا مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع أسعار النفط، كما تراجع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، وهو عامل ساعد الدولار الأسترالي على الصعود. وكانت هذه أهم العناوين الأسترالية لهذا اليوم السبت 22 أغسطس 2026. لقد قدمنا لكم مستمعين الأحباء الأخبار المحلية الأسترالية من راديو 2AAA على موجة 98.5 FM. قدمتها لكم منال شريف، وشكرا.

0: اهلا بكم مستمعينا الاحباء من راديو 2AAA على موجه 98.5 FM. دائما نرحب بكم ويسعدنا في لقائنا لهذا اليوم ان نتواجد مع الاستاذ سلام ناصر الخدادي، رئيس جمعيه سومر للثقافه والفنون. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ سلام.
1: اهلا وسهلا فيك ست منال، وشكرا أولا لهذا اللقاء الجميل، وثانيا لأنك تبحثين عن المميز والإعلان الجديد. دائما شكرا جزيلا حضرتك.
0: يا أهلا وسهلا بحضرتك، وما أجمل اسمك سلام.
1: شكرا شكرا جزيلا، ده بس من ذوقك. بس
0: أستاذ سلام، ممكن حضرتك تعرفنا نبذة صغيرة بحضرتك ومشوار حياتك؟ البرنامج ده طبعا اسمه مشوار، ونشاطات اللي حضرتك قمت بيها وحاجات كتير، احنا خلينا واحدة واحدة الأول.
1: أوكي، بداياتي أنا كاتب يعني من زمن طويل جدا يعني، وبدأت أنشر في بعض الصحف والمجلات بالعراق وخارج العراق، في مثل بعض الصحف اللبنانية، نشرت في مجلة كويتية، وبعد 2003 بدأ قلم يكتب أكثر وانتشار أكثر مع حرية الصحافة والكلمة وغيره. عملت محرر في صحف عديدة، ثم في مجلة آفاق مندائية، ثم تبوأت منصب رئيس تحرير صحيفة الملتقى إلى حد مغادرة العراق عام 2010. طلعت من العراق.
0: نعم، يعني حضرتك هنا من 2010.
1: لا، بقيت 5 سنين في سوريا.
0: نعم.
1: في سوريا أيضا قرأت مقالات عديدة، كنت أراسل صحيفة معروفة هنا باستراليا، صحيفة البانوراما، لرئيسة تحريرتها السيدة وداد فرحان. كان عندي عمود أسبوعي في صحيفة بانوراما.
0: نعم.
1: وبال 2015 وصلت هنا إلى أستراليا.
0: بنوجه تحية للأستاذة وداد فرحان.
1: تحياتي لها صديقة.
0: صاحبة جريدة بانوراما.
1: نعم، صحفية نشطة وصديقة عزيزة جدا. بال 2015 أنا وصلت هنا لأستراليا.
0: نعم.
1: كان هدفي الأول أنه أنشئ مجلة، لأنه بالعراق حاولت إصدار مجلة. المجلة تكون أشبه بالمجلات الفكرية يعني، أو مجلة فنية يقرأ فيها الخبر ثم ترمى. كنت أهدف إلى مجلة بمواضيع رصينة ومواضيع باقية، لكن ظروف عديدة ما ساعدت على تحقيق هذه الفكرة. أولا، معظم الشباب والواصلين حديثا يتعلمون اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: فيحتاج يكون المجلة عندي عربي وإنجليزي. ثم شفت العمل أبطأ بالوصول إلى العوائل للفكر اللي أريد أوصله، ولأنه عملت سابقا في العراق بفرقة مسرحية تحمل اسم المخرج المسرحي الرائد الكبير العراقي إبراهيم جلال، عملت معهم 12-13 سنة من 91 إلى 2003. كان عندي الخيار هذا الأهم، أنه تحويل هاي الأفكار وهذا النشاط إلى عمل مسرحي يصل إلى البيت مباشرة ويصل إلى القلب ويكون بشكل مرئي ومسموع بحدث متميز، وهذا ما سعيت إليه فعلا. وشكلت فرقة مسرحية بسنة 16 بغرى ما صلت بسنة.
0: ما شاء الله. وحضرتك عملت كم مسرحية لحد دلوقتي؟
1: بال 2016 شكلت أول فرقة مسرحية متكاملة، ضمت بحدود 22 أو 23 عضو.
0: نعم.
1: بين الصغير اللي عمره أقل من 15 سنة وبين الكبير اللي عمره يتعدى 70 سنة. كانت فرقة جميلة جدا وناضجة جدا. وأيضا لاحظت شيء مهم، أنه ما وجدت المواضيع أو المسرحيات اللي تحاكي الوضع الموجود هنا. يعني كان معظم المسرحيات اللي شفتها بوقتها تحاكي الوضع في بلدان الأم، سواء بالعراق أو في سوريا أو في لبنان، في حين الجالية الأسترالية تحمل الكثير من الهموم والكثير من المشاكل بدون حل. واحدة من المشاكل اللي درستها وبحثتها وجبت أرقام حقيقية حول نسبة طلاقات والانفصال والهجر بين الشباب، شباب عرسان جدد، احتمال عندهم طفل أو احتمال ماكو، زواجات ما تدوم لمدة سنة واحدة.
0: بس على فكرة الطلاق موجود في كل العالم دلوقتي حاليا، يعني هي كموضوع.
1: نعم.
0: فكرة جيدة جدا.
1: نعم. نعم.
0: إن حضرتك تتكلم فيها.
1: نعم.
0: كمان
1: لهذا استعانيت بالإحصاء أنا حتى مسرحي واقعي.
0: نعم.
1: وما أعتمد على الخيال العلمي أو غيره. فجبت أرقام حقيقية لنسبة الطلاق، كانت مرعبة. عرضتها بالشاشة ونزلتها كخبر صحفي يقرأ في الصحافة. لهذا خليت اثنين يتحاورون انه بيتهم صحيفة ويقروها والأرقام موجودة على الشاشة. اكتبت أول نص مسرحي لي. أنا أكتب مواضيع بالثقافة بالسياسة بالشعر بالأدب، مواضيع شتى، لكن كنصوص مسرحية ما جربت حالي. لكن الحمد لله كتبت أول نص مسرحي ووضعت للسيناريو وأخرجت المسرحية الأولى وأخرجت المسرحية الثانية والثالثة. تقريبا 5 أو 6 مسرحيات أنا قدمت، عروض كبيرة جدا، وكان الإقبال شديد جدا بحيث القاعة تمتلي. كانت عروضي تقدم في مسرح كاسولا باور هاوس، مسرحيات رائعة جدا ما أني أوصفها، لكن اللي شفته من خلال أتمنى سؤال لقاءات مع الجمهور هو اللي يتحدث عني وأنا أتحدث عن نفسي ولا عن مسرحياتي.
0: لا أنت كده حضرتك شوقتنا أنك ضروري تقيم بإعادتها أجين مرتين عشان نيجي ونتفرج ونشوف
1: إن شاء الله.
0: الجمال
1: إن شاء الله.
0: في الإخراج المسرحي لحضرتك.
1: نعم.
0: حضرتك ما بتفكرش أنك تعيد التجربة
1: مع المسرحية الأولى؟
0: نعم.
1: كان بدي مو فقط أعيد التجربة، وإنما كان هدفي استمرار العرض، يعني في كل العالم نقرأ المسرحيات تعرض على الأقل كم شهر على الأقل يعني.
0: نعم.
1: لكن الحدث المفصلي والمهم واللي يحبط معظم أعمال معظم المخرجين، مو أتحدث عن نفسي، أصدقائي وزملائي، هو الارتفاع الباهظ جدا بأسعار أجور القاعات.
0: نعم.
1: ماكو قاعة بسهولة نحصلها أبدا. هاي الفترة اللي كم ساعة نعرض بها المسرحية لازم ندفع مقابلها ما لا يقل عن 5,000 دولار. زين، الدعم ماكو، دعم حكومي ماكو. أنا لحد الآن مسرحياتي ولا مسرحية محصل بها دعم حكومي، كذلك زملائي، إلا بعض النوادر يعني حادثة نادرة أو كذا ممكن يحصلوا دعم، لكن أتحدث عن نفسي دعم حكومي ما عندي، ما حصلت، فلازم أرفع سعر تذكرة الدخول وهي صعبة.
0: نعم. يعني نقدر نقول إن حضرتك اكتفيت بتسجيل المسرحية بحيث إنك ممكن.
1: نعم، لكن بلشت أعمل الخطوة الثانية اللي هي كان مهرجان صوت الأرض.
0: نعم.
1: مهرجان صوت الأرض استطعت أن أدخل الفرقة تبعي اللي هي فرقة مكة البدري للتمثيل، اللي ويا جمعية السمر، أدخل فرقة مكة البدري للتمثيل في كل مهرجان في مشهد مسرحي مع المهرجان.
0: تمام.
1: لهذا هذا المهرجان أيضا أكو مشهد مسرحي.
0: يا ريت لو حضرتك تكلمنا، أنا شفت دعاية بالنسبة للمهرجان صوت الأرض السادس.
1: نعم.
0: السادس يعني معنى كده إن في 5 قبله يعني.
1: نعم نعم.
0: ممكن حضرتك تكلمنا شوية عن صوت الأرض وليه سميتوه صوت الأرض؟
1: أوكي. كنا متهيئين ونعمل بروفات لعمل مسرحي.
0: نعم.
1: سنة 19، العفو فاتتني، أذكر أنه في سنة 19 أو 18 قبل كورونا بسنة أو سنتين، كان ولد شاب حلو في جامعة UTS في سيدني.
0: أيوه.
1: حاضر العرض المسرحي الأخير إنه، وأخذ صورة لجميع الممثلين من آخر نهاية العرض، وقفنا نسلم على الجمهور، أخذ صورة وخابرني وجاني للبيت، قال الفرقة بالكامل أريدهم عندي فيلم.
0: تمام.
1: تمام ماشي أوكي. انطاني القصة تبعه، سويت لها السيناريو، سويت له فيلم كامل تقريبا 12 أو 15 مشهد، والفرقة بأكملها وأني معاهم اشتغلنا بالفيلم، رغم أنه كنت مشرف عام للفيلم، لكن دخلني بالتمثيل معهم، ودخل الفيلم ضمن مسابقة الطلاب المتخرجين في جامعة UTS بسبع حكام بروفيسوري اللي هم الأساتذة الجامعة. 70 فيلم دخلوا للمسابقة ويرشحون منه 15 فيلم، ترشح ضمن ال 15 فيلم أقفاص مهجورة، ومن ال 15 يفوز بالجائزة الأولى في جامعة UTS.
0: برافو. ممتاز.
1: مبروك. والمخرج طبعا فرحنا فرح شديد وكبير جدا، وهذا موجود بالرابط الجامعة
0: UTS.
1: بالضبط. ولأنه حب يشارك في مهرجانات عالمية ما قبل أن يعرض ولا ينزل على الفيديوهات أو باليوتيوب، وفعلا شارك به في مهرجان كندا وفي فرنسا، ويمكن 5 مهرجانات عالمية شارك هذا الفيلم أقفاص مهجورة. نعم. الفيلم الوحيد اللي عرض بالجامعة ناطق باللهجة العراقية مثل ما أتحدث أنا الآن.
0: نعم.
1: لكن مترجم إلى اللغة الإنجليزية. الإنجليزية، لهذا أخذ الجائزة الأولى. وصارت كورونا بالعشرين إلى الواحد وعشرين تقريبا هاي السنة ركود عالمي، مو بس باستراليا، في كل مكان بالعالم. بالواحد وعشرين فكرنا بمهرجان صوت الأرض. الفكرة والاسم كانت لزوجتي وسن اللي أيضا مديرة المسرح.
2: بنوجه برضو تحية لمدام تر.
1: شكرا جزيلا. واختارت الاسم وبلشنا نفكر بأسلوب جديد عن المهرجانات اللي تقام.
2: نعم.
1: يكون فرق كبيرة، فرق ترتقي إلى مستوى الفرق العالمية، وهذا اللي فعلا جبناه وحصلناه. فرق متعددة من ثقافات متعددة من مختلف البلدان والجاليات الموجودة هنا، يعني فرقة ممكن تركية، فرقة من أوروبا الشرقية من بولندا أو غيرها، فرقة من إيران، فرقة من أي مكان بالعالم، لكن موجودة هنا. جبنا هاي الفرق مع نخلي فيلم وثيمة المهرجان. كل سنة نقيم مهرجان بتحت مسمى، فكان قبل ثلاث سنين مثل مهرجان حول المناخ، لأن كان العالم يتحدث عن المناخ وطبقة الأوزون وإلى آخره. ثم اللي بعدها إيقاعات السلام، لأنه كان العالم مشتعل بالحروب.
2: نعم.
1: والعام مهرجان العام خلينا أنه أخذنا الفقر اللي تبنتها الأمم المتحدة، وهو الحفاظ على ثقافة الشعوب غير المادية.
2: نعم.
1: اللي تتعلق بالأكل واللبس والموسيقى
2: والشعر، الحاجات الموجودة على الأرض بقى.
1: غير المادية، يعني مو آثار.
2: نعم.
1: مو آثار، غير المادية اللي هو المأكل، المشرب، الملبس إلى آخره. وهذا فعلا سوينا.
2: فكرة جيدة جدا.
1: نعم، فكرة عظيمة جدا. وأيضا قدمت بي عرضين، هو البانوراما اللي مزجت بي كل ثقافات الشعوب ومن كل دولة أخذنا. وثم قدمت مسرح البانتوماين مسرح صامت، شغلت بي ممثلين هواي لكن بدون صوت، فقط بالإشارة حتى الجمهور كله يعرف أنه شو بدول يردون. هاي السنة أخذنا عنوان جميل جدا، سماء واحدة قصص متعددة، One Sky Many Stories.
2: حلو.
1: المهرجان القادم اللي هو مهرجان صوت الأرض السادس Sound of Terra راح يكون يوم السبت 5 سبتمبر هاي السنة 2026،
2: يعني قريب جدا.
1: نعم نعم، بقت أسابيع قليلة جدا أو أيام معدودة، اللي هو العد التنازلي بدأ يوم السبت 5 سبتمبر 26. وراح يكون في قاعة كسولة باور هاوس اللي تحول اسمها العام والسنة إلى ليفربول باور هاوس، ولا نفس العنوان نفس المبنى.
2: تمام، يكون يوم 5-9 إن شاء الله.
1: 5-9 من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة راح تكون ساعة حرة، فترة الضيافة، تقديم الضيافة وال...
2: يعني تبدأ إن شاء الله من الساعة 4.
1: الساعة 4 الحضور.
2: الحضور.
1: لكن الساعة 5 يبدأ المهرجان، يعني صعد الناس الساعة 5 حتى يبدأ المهرجان الرسمي.
2: أيوه.
1: الساعة 5 يبدأ المهرجان بالصالة الفوق.
2: تمام. من الساعة 4 الناس تبتدي تيجي وتحضر.
1: نعم، ضيافة ما ضيافة، لقاءات، صور، كذا. تعودوا علينا أنه جمعية السمر في كل نشاط سواء مسرحية أو مهرجان أو أي فعالية أخرى. فاتني أن أذكر قدمنا فعاليات عديدة من بعد التأسيس، يعني نشاطات عديدة ثقافية. يعني بهاي المكتبة بالذات أنا أقمت معرضين للكتاب في قاعة الأمارسي، ثم أقمت بطولة للشطرنج، ثلاث بطولات. أقمت دورة تعليم التصوير مع مكتب ليماج، الأصدقاء الأعزاء زيتون وبيومي كانوا حبابين جدا ورائعين جدا في تقديم المعلومة الصحيحة لكيفية التصوير سواء بالموبايل أو بالكاميرا.
2: تمام تمام.
1: نعم.
2: حضرتك نشيط جدا، الله يبارك فيك.
1: شكرا جزيلا.
2: حضرتك عايز تقول لنا ان احنا ما ننساش يوم المهرجان؟
1: ما اتمنى حضوركم الى مهرجان صوت الارض. التذاكر موجوده في معظم الاماكن اللي بتنزل بالاعلان. يوم السبت 5-9-2026 في قاعة ليفربول باور هاوس، سابقا كسولة باور هاوس، ونفس العنوان هو.
2: تمام. نعم. إن شاء الله بنتمنى لك التوفيق يا رب.
1: شكرا ست منال، شكرا لهذا اللقاء الجميل، وشكرا لروحك الجميلة أيضا.
2: الله يخليك. شكرا جزيلا لك أستاذ سلام، وفعلا اسمك جميل جدا أستاذ سلام. بنشكر أستاذ سلام. أكيد أكيد هيكون في لقاءات أخرى كتيرة إن شاء الله في المستقبل مع حضرتك. شكرا جزيلا. كنا مستمعينا الأحباء مع الكاتب والمخرج المسرحي الأستاذ سلام ناصر الخديدي، رئيس جمعية سمر للثقافة والفنون. وشكرا. وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة. لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات منال الشريف وأسرة البرنامج، وإلى اللقاء.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.